0: ليصبح حاضرنا ماضيا مثلنا. سنمضي إلى حدفنا. أولا سندافع عن شجر نرتديه، وعن جرس الليل، عن قمر فوق أكواخنا نشتهي، وعن طيش غزلاننا سندافع، عن طير فخارنا سندافع، وعن ريشنا في جناح الأغاني الأخيرة. عما قليل تقيمون عالمكم فوق عالمنا، من مقابرنا تفتحون الطريق إلى القمر الاصطناعي. هذا زمان الصناعات، هذا زمان المعاد، من قطعة الفحم تبزغ شمبانيا الأبرياء. هنالك موتى ومستوطنات، وموتى وبلدوزرات، وموتى ومستشفيات، وموتى وشاشات رادار ترصد موتى يعيشون بعد الممات، وموتى يربون وحش الحضارات موتى، وموتى يموتون كي يحملوا الأرض فوق الرفات. إلى أين يا سيد البيض تأخذ شعبي وشعبك؟
1: Vous écoutez Radio B.